وين بدك انا نصكم بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزيني بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن الم

نجيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين بيع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بالنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه.